انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: طب تعرف تعمل كده؟ كده كده
1: خد ما تخافش، انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي نرد ازاي قطط في اسود بتعود هلعبها لوب لو راجل صوت. انا في التوضع ما اقولكش جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي ليه ما تكلمش.

جامد جدا في اي حته ميجا ستار مش برمي الجته نمبر وان يركب ملاكي بس ما يركبش بسكليت انا لما خطي بغطي حاسبها بالمتر لا بالسنتي انا جنبي 50 شباب لقدرتي انا شورتي لايق قوي معنا قدرتي بص لايق ازاي